يا وعلى دين الإسلام وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء.